أوروبا الحرة إذاعة الحرية. اجتماع سفير طاجكستان مع وزير الثقافة في مولدافيا. تمت مناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري بين طاجكستان والمملكة العربية السعودية. شارك قيادة المتحف الوطنية في منتدى دولي أولى للمتاحف في أوراسيا. مستمعي الأعزاء، لن تستمعين إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان. في 16 من يونيو 2016 التقى سفير جمهورية طاجكستان فوق العادة والمفاوض لدى اليابان فرحود سليم مع وزير دولة اليابان لشؤون الخارجية، وخلال اللقاء ناقش جانبان والراهين وافقوا تطوير علاقات الثنائية بالإضافة إلى تعاون في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، وتم التركيز بشكل خاص على تعزيز تعاون ذي منفعة المتبادل. في 16 من يونيو 2016 استقبل نائب أول وزير خارجية جمهورية طاجكستان فاروق حملانزادة مدير الإقليم لآسيا الوسطى في إذاعة أوروبا الحرية، وخلال اللقاء ناقش قضايا التعاون. في 12 من يونيو 2016 التقى دولة علي نازيرزادة سفير جمهورية طاجكستان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مولدافيا والمقيم في كييف مع وزير الثقافة في جمهورية مولدافيا في كيشينيا، وخلال اللقاء الذي عقد في جو ودي ناقش طرفان وضعهن العلاقات بين البلدين، ولا سيما سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين طاجكستان ومولدافيا في مجالات إنسانية وثقافية. في 15 من يونيو في دوشامبه التقى رئيس غرفة تجارية وصناعية في جمهورية طاجكستان فرهاد شاه رحمانزادة برئيس مجلس إدارة شركة إنجازات للموارد البشرية ورئيس مشارك للفرص السعودية في المجلس التاجيكي السعودي مشترك للعمل محمد ابن صالح سويح. خلال الاجتماع تبادل طرفان وجهات النظر حول استثمارات في مجال الطاقة الكهربائية والمناطق الاقتصادية الحرة وتصنيع زراعية وتعدين وتنمية السياحية، وناقش المتحاورون وضع تعاون اقتصادي وتجاري بين البلدين، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري الحالي بين طاجكستان والمملكة العربية السعودية لا يزال في مراحل الأولى. أعرب محمد ابن صالح سوحي عن استعداده المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون والاستثمارات المباشرة في مشاريع تاجيكية، واتفق طرفان على العقد الاجتماعي المقبل على هامش أحد المعارض الدولية في طاجكستان والمقرر إقامتها عام 1926. أقيم منتدى دولي الأورا للمتاحف الأوراسيا في المتحف الوطني لمنغوليا، وشارك فيه وفد من المتحف الوطني لطاجكستان. أقدم منتدى دولي الأولى للمتاحف أوراسيا برعاية الرئيس لمنغوليا وجمع ممثلين عن متاحف مؤسسات البحث العلمي والمنظمات الثقافية من مختلف الدول الأوراسيا، وبعد حفل افتتاح منتدى قديم خبراء ورؤساء مؤسسات ثقافية مرموقة عروضة حول مواضع مثل تعاون دولي للمتحف الوطني منغوليا فرص ونتائج والفن الآسيوي في متاحف القرون الحادي والعشرين وتطوير علوم الترميم لحفظ التراث الثقافي وغيرها. خلال المنتدى قدم مدير المتحف الوطني التاجيكي زفر شاه إبراهيم زادة تقريرا في قسم تبادل ثقافي الكبير تعاون فرص الجديدة حول موضوع تعاون ثقافي دولي والعلاقات الخارجية لمتحف وطني تاجيكي. يستمر المنتدى الدولي الأولى للمتاحف أوراسيا حتى 19 يونيو جلسات العلمية ومناقشات المهمة واجتماعات صناعية ورحلات ثقافية. مستمعي الأعزاء، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياة ومؤلفات شاعر وبطل شعب التاجيكي ميرزا ترسونزادة. الشاعر وبطل شعب التاجيكي ميرزا ترسونزادة ولد في 19 أبريل 1911 في قرية قاراطاغ مقاطعة الرغار السابق بجمهورية تاجيكستان في عائلة حدايد. قدم ميرزا ترسونزادة مساهمة كبيرة في تطوير ثقافة الشعب التاجيكي. في وقت من الأوقات كان هو مفضل لدى الناس وخاصة النساء، كان اسمه على رأس الأحداث السياسية والثقافية. بنظر إلى مساهمة المستثمرة من ترسونزادة منحته تاجيكستان الحديثة مكانة بطل الشعب التاجيكي الذي أطلق عليه اسم الورق نقدية وطن بقيمة اسمية قدرها 1 سمانية تكريما له. إلى جانب ذلك تم تغيير اسم المنطقة تكريما لهذا الشاعر، منطقة ترسونزادة. الشباب وكبار السن يتذكرون جيدا ويعرفون قصائد ترسونزادة تحت اسم جان شيرين إن قدر جان غمكم، بمعنى روحي حلوتي لا تقاتلني كثيرا، مكررين حقيقة أن هذه الكلمات قالها تاجيكي نموذج. توجد آثار ترسونزادة في العديد من مدن ومناطق البلاد، وكذلك شوارع عاصمة وبعض مدن تاجيكستان التي سميت باسمه. يوجد متحف يحمل اسم ميرزا ترسونزادة في مدينة دوشنبه وفي قرية الأصلية للشاعر. أصبح ميرزا ترسونزادة كلاسيكيا خلال حياته، ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات، نقاد تقييمات الراعية، وقام الناس بتدوين خطوط الكلمات الحب. التقيت بفتاة وحلال حاجبي وشامتي على خدها وحب في عينها، ربما ليس فقط في تاجيكستان ولكن في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي. كانت في هذه أغنية معروفة ومحبوبة. ولد الشاعر لعائلة فقيرة عادية من الحرفيين حفر الخشب. كان مصير والده صعبا فقد أمل في حقل. عندما وقع زلزال مروعي أودع بحياة زوجته وأطفاله الخمسة. تزوج لمرة

بعد أن عاد إلى موطنه، قاراتاخ سيتعرف على وفاة زوجته وسيجد ابنه صغيرا في عائلة غريبة. بعد عودته أرسل والده ميرزا على فوري إلى المدرسة على مسجد المحلي: العظام لنا واللحوم لك. عند إرسال أطفالهم إلى المدرسة نطق جميع الآباء بهذه العبارات كما تكرر من قبل أبو الميرزا ترسنزادة: ما قصته سوف يكتشف شاعر المستقبل ذلك اللاحق. كان عصا ملا طويلا جدا، وحيثما جلست كان تصل إلى رأسي، قال ميرزا ترسنزادة لاحقا من مدرسته الأولى: لكن لا شيء يمكن أن يثبت تعطش للمعرفة. في تلك الأيام لم يرسل جميع الحريفيين أطفالهم لتعليم القراءة والكتابة، لكن الأب ميرزا ترسنزادة كان يحلم دائما أن يصبح ابنه شخصا متعلما. بعد كل شيء حتى اسم ميرزا يعني متعلم. أولا تم نقله إلى المدرسة الداخلية في دوشنبي، ثم التحق بكلية تربوية حيث تم إرساله كواحد من أفضل طلاب لدراسة في تشقين في معهد التربية. بعد التخرج بدأ صعوده السريع. بعد عودته من تشقين بدأ ميرزا ترسنزادة حياته المهنية كصحفي في مكتب تحرير الصحفي كمسمال تاجيكستان. بعد ذلك تم إرساله إلى لينيناباد لقيادة الجزء الأدبي من مسرح لينيناباد للموسيقي والدراما، وسرعان ما أريد في المسرح أرد على أساس مسرحته حكم اللاعب الدوري الرئيس للممثل الشابة جميلة صبوحات خان نجم الدين، وبعد ذلك أصبح زوجة الشاعر. الأعمال الشعبية لميرزا ترسنزادة: قصيدة الشمس البلد، قصيدة خريف والربيع، مجموعة قصائد، قصيدة للوطن، قصيدة ابن الوطن، قصيدة عروس من موسكو، دورة القصائد، القصيدة الهندية، دورة القصائد أنا من شرق الحور، قصيدة حسن أرابكاش، قصيدة صوت آسيا، قصيدة النور الأبدي، قصيدة عزيزتي، قصيدة من نهر الغنجي إلى الكرملين. جوائز والقاب ميرزا ترسنزادة: بطل العمل الاشتراكي، 4 أوامر للين، وسام ثورة الأكتوبر، 3 أوامر للراية، الحمران للعمل، وسام الشرف، وسام جمهورية الشعبية البلغارية سيريل والميسوديس. من درجة ثانية الشاعر الشعبي في جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية جائزة نحر دولي، جائزة لينين عن قصائد الحسن أرابكاش وصوت آسيا، جائزة ستالين من درجة الثانية عن قصائد القصيدية الهندية الغانجية. كان الناس يسرون في الغرب الدبابي تارة شاندري، الحديقة المعلقة في بومباي، في ذاكرة البشرية جائزة لينين، كمسمول من جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية بطل تاجيكستان. بعد وفاته في عام 1978 تم تغيير اسم مدينة الريغار، الآن مدينة ترسنزادة، إحدى مناطق طبيعية الجمهورية منطقة ترسنزادة، تكريما لكتابة والمعهد التاجيكي الحكومة للفنون دوشنبي، حيث كان تمثال نصف للشاعر. في عام 1980 تم بناء ذريح قبر لميرزا ترسنزادة في متنزه لوجاب في دوشنبي. في عام 1981 في دوشنبي بمبادرة من أسرتي وبدعم من الحكومة تم افتتاح متحف تذكاري الأدبي متحف ميرزا ترسنزادة. استوحى ميرزا ترسنزادة أعماله من الطبيعي تاجيكستان وشعب التاجيكي، كما سافر كثيرا حول العالم، وسافر الشاعر إلى دول الكثير من الأربعينيات من القرون الماضي، زار الهند. هذا بلد وسكانه وطريقة حياتهم وعادتهم صدم ميرزا ترسنزادة لدرجة أنه سرعان ما تم إنشاء سلسلة من قصائد القصيدية الهندية بالنسبة لهم، حصل على جائزة ستالين وهي أعلى جائزة في ذلك الوقت. لكن اللجنة التي نظرت في ترشيحه كان لديها شكوى: الشاعر الشاب من أن يحصل على مثل هذا الاعتراف؟ ثم تدخل ستالين نفسه في نزاع، امتحنه جائزة سيكتب أكثر وأفضل، أعطوني جائزة

حصلت جائزته في موسكو عام 1948. أما بالنسبة للولاء لذات فبالستين لميزة رسونزودا، كان أولا وقبل كل شيء ولاء للأمراض في العام 60. أرد عليه رئاسة الجامعة الصداقة بين الشعب التي تم إنشاؤها حديثا بيتريس لوموبا، اليوم جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا. ملاحظة مؤلف: لا يمكن للجميع ورفيع مثل هذا الرفيع الجادة، خاصة أنه جاء من ميخائيل سولسولوف، شخصية سياسية بارزة في ذلك الوقت، لكن ميرزا رسونزادة لم يستغل هذا العرض. السبب الوحيد لرفضه هو أن الأمل كان من المقرر أن يتم في موسكو. لا أستطيع العيش هناك بشكل دائم، أنا لا أستطيع العيش في أي مكان غير تاجيكستان. كان شاعر دافعا وراء قراره. الشاعر ما أصيب ميرزا رسونزادة بمرض سكرية، سرعان ما أصيب ميرزا رسونزادة بمرض سكرية، رفض بشكل قاطع استخدام الأنسولية وسحف الأطباء بموجع من الأودية القوية والتي كانوا يأملون في تخليصه من المرض الرهيب، لكن الأدوية أعطت تعقيدات. في حالة خطيرة تم نقل ميرزا رسونزادة إلى واحد العناية المركزية وفشلت كليته في وقت الحالي. لا تعتبر عملية الزرعين الكلي عملية معقدة للغاية، ولكن في سبعينيات لم يكن طبيب قد تم تدبيره بعد لإنقاذ الشاعر. جاء الأطباء مخصصين إلى دوشانبي من موسكو، لكن كل شيء كان بلا فائدة بالفعل. بعد جلسة ثانية من الغسل الكلي عن عمر يناهز 66 عاما، في 24 سبتمبر 1977 توفي ميرزا رسونزادة، ودفن الشاعر رسونزادة في قرية اللوتشاب في دوشانبي. مستمعينا الكرام، استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة وبطل شعب التاجيكي ميرزا رسونزادة.

أهلا وسهلا بمستمعين الأعزاء، تستمعون الآن إلى برنامج حوار اليوم على إذاعة صوت الطاجيك. سنتناول اليوم موضوعا هاما وراهنا، وهو العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة. نفتخر اليوم في إطار عملية دوشنبة للمياه بعقد المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028. سيساهم هذا المؤتمر في صياغة تزامنات المشتركة لتعزيز التعاون وتسريع وتيرة العمل لمعالجة إحدى أكثر قضايا عصرنا حساسية. في السنوات الأخيرة اتخذت طاجيكستان سلسلة من التدابير العملية لوضع قضية المياه في صميم أجندة التنمية الدولية، وفي هذا السياق بذلت بلادنا جهودا متواصلة من خلال مبادراتها في مجال المياه، والتي حظيت دائما بدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتمحور هذه الجهود حول تعزيز مكانة وأهمية المياه المواد الحيوي الذي لا يقدر بثمن. تلتزم طاجيكستان بالنهج متوازن وشامل موجه نحو تحقيق النتائج. ويعاد إعلان العقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة دليلا واضحا على جهودنا المشتركة في هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، أظهر نجاح انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي للمياه عام 2023 الذي استضافت طاجيكستان وهولندا بوضوح الحاجة إلى التزامات العمليات لتسريع العمل في قطاع المياه. وفي هذا الصدد قال أوتويوف محمد الشوط، عالم البيئية والأساتذ المشارك في أكاديمية الإدارة العامة التابعة للرئيسة جمهورية طاجيكستان والخبير في الشؤون البيئية. يعقد اليوم حدث هام آخر في طاجيكستان، حيث تستضيف إحدى الفعاليات رفيعة المستوى، وهي المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028. وكما هو معلوم، فقد تمكنت طاجيكستان من رفع مكانة المياه على الساحة الدولية من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات ووضعها مباشرة على جدول أعمال الأمم المتحدة. في الواقع لم تكن قضية المياه مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة خلال 50 عاما الماضية، وطاجيكستان هي أول من طرح قضية المياه على المستوى العالمي. من المهم إدراك أنه على الرغم من التقدم المحروز في مجال المياه، لا يزال العالم يواجه تحديات عديدة تعيق تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. يفتقر مليارات البشر حاليا إلى المياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، ويعاني ما يقرب من 4 مليارات شخص من نقص حاد في المياه لمدة الشهر على الأقل سنويا. تشير الاتجاهات الحالية إلى أن هذه التعديات ستقام بشكل ملحوظ في المستقبل. وفقا لدراسة حديثة أجراها خبراء، سيزاد الطلب العالمي على مياه الشرب بنسبة 25% على الأقل بحلول عام 2050، مما سيلتزم انتاجه غذاء أكثر بنسبة 50% لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. في الوقت نفسه، قد يواجه ما يقرب من نفس سكان المدن في العالم نقصا في المياه. ستؤدي القطاعات الجديدة سريعة النمو، بما في ذلك الصناعات الخضراء والتوسيع الخضراء وإنتاج الغذاء والبنية التحتية الرقمية إلى زيادة الطلب على المياه. تضاعف هذه العملية الحاجة
إلى التحول نحو تقنيات موفرة للمياه والإدارة الفعالة للموارد وتحسين تنسيق سياسات المياه والطاقة والفضاء، كما قال محدثنا في هذا الصدد. في الواقع تتمتع طاجيكستان بتاريخ حافل في تنظيم الفعاليات المتعلقة بالمياه والمناخ، لا سيما المؤتمرات والمنتديات والفعاليات رفيعة المستوى. وقد أسهم طاجيكستان إسهاما تاريخيا بارزا في تطوير دبلوماسية المياه، ويولي قائد الأمة فخامة إمام علي الرحمن اهتماما خاصا بقضية المياه والمناخ، وتعد قضية المياه إحدى ركائز السياسة الخارجية لطاجيكستان. وقد مثلتنا هذه المبادرات على الصعيد الدولي، حتى أن رئيسنا زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن حظي بالتقدير على منصة الأمم المتحدة كأحد مؤسسي دبلوماسية المياه. بالإضافة إلى ذلك، يضاعف تأثير تغيير المناخ بما في ذلك الجفاف، الفيضانات وذوبان أنهار الجليدية السريع وارتفاع منسوب مياه البحر من حد الوضع الراهن. ويشكل هذا الواقع ضغطا إضافيا على الأنظمة الهشة أصلا. لا تعد هذه المؤشرات مجرد تنبؤات، بل هي بمثابة التعاضرات الجاد ودعوة للعمل لكل منا تتخذ طاجيكستان أيضا التدابير اللازمة على المستويين الوطني والإقليمي لمعالاة المشاكل ذات الصلة. وفي إطار برنامج إصلاح قطاع المياه، جرى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للتنفيذ التدريجي لإدارة متكاملة للموارد المياه بشكل كبير، كما جرى تحديث البنية التحتية الرئيسية، مما يحسن بالفعل كفاءة استخدام المياه واستخداماتها، لتسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف تنمية المستدامة في بلادنا. تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى عام 2040 والبرنامج الحكومي لإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي للفترة 2025 إلى 2029. تحدد هذه الوثائق الأولويات طويلة الأجل والتدابير المحددة لتطوير قطاع المياه في الباتيناسي. تخطي طاجيكستان لزيادة نطاق تقنيات ترشيد استهلاك المياه بأكثر من 40 صوفا، ما يجعل الاستخدام الأمثل لهذا المورد الثمين أداة أساسية للتكييف مع تغيير المناخ. إضافة إلى ذلك، نعتزم زيادة رقمات إدارة موارد المياه بنسبة 80% بحلول عام 2040، بما يضمن الشفافية والكفاءة والاستدامة في عملية صنع القرار. في السنوات الأخيرة، وفر العقد الدولي للعمل من أجل المياه وبرنامج العمل من أجل المياه أساسا متينا لمواجهة التعديات المتعلقة بالمياه. مع ذلك، ما زلنا نواجه عقبات جسيمة في طريقنا لتجاوز هذه التعديات، بما يعود بالنفع على كوكبنا اليوم في المستقبل. ولتجاوز هذه العقبات تتخذ مبادرات هامة في جميع أنحاء العالم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من شأنها تعزيز الوحدة والتعاون في المجال المياه، كما قال محدثنا. في طاجيكستان تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات والبرامج الهامة في مجال المياه والمناخ، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتكييف مع تغيير المناخ. وقد بذلنا جهودا كبيرة لتنفيذ هذا البرنامج. على سبيل المثال، بناء بنية تحتية تسهل استخدام المياه، فعلى سبيل المثال يعد بناء الخزانات الطريقة الأكثر فعالية لحماية موارد المياه في ظل ظروف تغيير المناخ الحالية. أيها المستمعون الأعزاء، استمعتم برنامجنا من إذاعة صوت الطاجيك تحت عنوان حوار اليوم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة آواز الطاجيك، الآن نقدم لكم شرحاً تحت عنوان طاجيكستان أرض المياه العلاجية. تتمتع أرض طاجيكستان بجمال طبيعي فريد، وينابيعها العلاجية جزء من ثروتها التي لا تقدر بالثمن. يوجد في طاجيكستان 2000 ينبوع مياه المعدنية الشافية، منها 71 ينبوع ماء ساخن و43 ينبوع ماء بارد. وفقا للعلماء يتم تقسيم الينابيع إلى 4 مجموعات: ينابيع باردة بدرجات حرارة 2000 درجة مئوية، والثاني ينابيع معتدلة بدرجة حرارة من 20 إلى 370 درجة مئوية، والثالث الينابيع الساخنة مع درجة حرارة من 37 إلى 420 درجة مئوية، والرابع غليان الينابيع بدرجة حرارة أعلى من 400 إلى 20 درجة مئوية. وتجر الإشارة إلى أن ينابيع الشفاء لا تساهم فقط في صحة سكان الجمهورية، ولكن استخدامها كمناطق سياحية مفيد ومربح للغاية. لهذا السبب فإن تنظيم وتطوير صناعة السياحة وإنشاء المصحات والمرافق الصحية في جمهوريتنا لهما أهمية اقتصادية الطبية واجتماعية في المقام الأول. أشهر ينابيع العلاجية في طاجيكستان يا خوجا أوبيغارم، يا أوروز، أوبيغارم، شوهامباري، غارم چشما، هواتوغ، زمرد، بيبي فاطمة زهرا، أوج، يمچون و زونغ، وهي مفيدة جدا لاستعادة صحة الإنسان. لذلك من الضروري بالنسبة لنا الاستفادة الفعالة من هذه الينابيع، وأصبح العلاج بالمياه الشافية تقليدا قديما لنا. من ناحية سيؤدي ذلك إلى تطوير السياحة الداخلية، ومن ناحية أخرى سيذهب السكان إلى ينابيع علاجية ويسافرون إلى مناطق المختلفة من البلاد للعلاج، وسيعترفون على سكان المحليين الآخرين أكثر. يقع أحد ينابيع علاجية في طاجيكستان في منتجع خوجا أوبيغارم على ارتفاع 1860 إلى 1900 مترا فوق مستوى سطح البحر. تصل درجة حرارة مياه نبع خوجا أوبيغارم إلى 98 درجة. تبلغ مساحة المنطقة التي تخرج منها مياه المعدنية المشعة الساخنة 4.5 هكتار، وتتدفق المياه الينابيع من 20 نقطة. ينبعث البخار الساخن من الينابيع ذات درجة الحرارة المرتفعة نسبيا، والتي تحتوي من بين العناصر الكيميائية الأخرى. يعتبر ينبع خوجا أوبيغارم فريدا من نوعه اليوم بعد أن جف ربيعه الممثل في فرنسا. وفقا للبيانات المتاحة يتم علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والعمود الفقري والأعصاب والجهاز التنفسي وأمراض النساء والكلية والجهاز الهضمي وأمراض أخرى في هذا المنتجع. إلى جانب ينابيع الشفاء المعروفة، هناك عدة ينابيع في بلدنا لم يتم تحويلها بعد إلى منتجعات صحية. طاجيكستان بلد جبلي، وتقع بعض الينابيع العلاجية في مناطق الجبلية الصعبة. بغض النظر عن هذا، يأتوا بعض السكان إلى مثل هذه الأمكان للعلاج، لكن المرضى لا تتاح لهم الفرصة للذهاب إلى مثل هذه الأمكان. ومن الينابيع الشفاعية نبع خوجا حسن الذي يقع في الجزء الغربي من سلسلة الجبال حسار، ولمائه الساخن خصائص علاجية. ومن ناحية أخرى يمكن أن يساهم الاستخدام الفعال
للينابيع العلاجية في صحة المجتمع، ويصبح أحد أكثر الصناعات ربحية في البلاد. لتنفيذ السياحة العلاجية من الضروري تهيئة الظروف وتدريب المتخصصين وجذب السياح الأجانب. إن إعلان عام 2018 سنة لتنمية السياحية وحرف الشعبية ليس عبثاً، فهو يعكس التدابير في الوقت المناسب والاهتمام الخاص من قبل حكومة الجمهورية لتحقيق هذه الأهداف. يوجد نبع صاف اسمه الشيخ مظفر في قرية موهناو بمدينة ترسونزودا. ماء هذا النبع يأتي من شجرة التين، فهو حار في الشتاء وبارد في الصيف. وفقا للسكان المحليين، فإن مياه الينابيع لها تأثير جيد على الأمراض الداخلية. الأطفال الذين يعانون من الديدان المعوية وتظهر على وجوههم بقع بيضاء وكأنهم يشوفون بشرب الماء. يوجد في بلدنا الذي يسمى طاجكستان الكثير من المياه العلاجية، والتي تحتوي على مياه طبيعية ساخنة والباردة. كل عام يأتي ألاف من السائحين لاستراحة في هذه الأمكان. إن طاجكستان بلد مزدهر بمناظره الطبيعية الخلابة وجباله الشاهقة وبحيراته الملونة. تقع العديد من المياه العلاجية لطاجكستان في جبال العالية، كل منها ذو فائدة كبيرة للبشرية. هذه المياه الساخنة والباردة خلقها الله للبشر حتى يتمكنوا من علاج أنفسهم والعناية بصحتهم بهذه الطريق حتى لا يصادف الثعابين. يوجد في طاجكستان أكثر من 2000 ينبع من المياه المعدنية، وتركيب الكيميائي ودرجة حرارة كل منها مختلفة ولها أهمية علاجية خاصة، وأهمها أكتغان في منطقة وحدات، وبخمير وبختيار في بامير الشرقية، وبرشار في شغنان، وغارموبا في منطقة فيزوبوت، ودوسيروز وغارتشاشما في منطقة وانج، والمياه البيضاء في منطقة الرشت، وشفاء المياه في منطقة إسفرة. توجد مياه خجابيغارم في منطقة وارزوب وحواتوغ. تتميز طبيعة طاجكستان بتنوع ووجود الجبال والسفوح بعدة الطرق، وتوفر ظروفا مواتية للنمو النباتات الطبية. كمية كبيرة من المياه العلاجية التي تنبع من سفوح التلال بشكل طبيعي واصطناعي لها خصائص علاجية بسبب ثراء الطبقات التربة في بلاد، ويعتبر عديد منها النادر في العالم. الآن في طاجكستان تم تنظيم طرق السياحة إلى جميع المناطق تقريبا مع السياحة والموارد العلاجية والشفائية، بما في ذلك المياه المعدنية والشفائية والأنهار الجليدة والأنهار والبحيرات الصافية. ويتم استخدام الفرص المتاحة في هذه المناطق على نطاق واسع والفعال. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك استمعتم شرحا تحت عنوان طاجكستان أرض المياه العلاجية.

0: المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلو هرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الكريم، من دوشنبي إذاعة راديو طاجيك. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها. التقى رئيس جمهورية أوزبكستان شوكات ميرزيف برئيس وزراء جمهورية طاجيكستان خوهي راسول دودا. تناقش طاجيكستان وإيران توسيع التعاون في قطاع النفط والغاز. تمت مناقشات تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين طاجيكستان وماليزيا. يتم مناقشة تطوير التعاون الثنائي بين طاجيكستان والمملكة العربية السعودية في مجال السياحة. ستعزز طاجيكستان وقطر التعاون في جذب الاستثمارات. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. في 16 مايو التقى رئيس الجمهورية أوزبكستان شوكات ميرزيف برئيس وزراء جمهورية طاجيكستان خوهي راسول زودا الذي يقوم بزيارة عمل إلى طشقان. في بداية اللقاء نقل رئيس الوزراء خوهي راسول زودا إلى رئيس الجمهورية أوزبكستان شوكات ميرزيف رسالة صادقة من رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام علي الرحمن، وأشار إلى أن بلدينا يجمعهما تاريخ عريق من حسن الجو والاحترام المتبادل. وناقش اللقاء طيفا واسعا من قضايا التعاون الثنائي، وتم التركيز بشكل خاص على آفاق تطوير العلاقات في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والصناعة والطاقة والثقافة. في 16 من مايو التقى سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة المفوض نظام الدين زودي بنائب وزير النفط في جمهورية إيران الإسلامية سيد علي محمد موسوي. وفقا لما أفادت به سفارة جمهورية طاجيكستان لدى جمهورية إيران الإسلامية، ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل توسيع التعاون في قطاع النفط والغاز، كما تبادل وجهات النظر حول تفعيل برنامج تبادل الخبرات بين المتخصصين في هذا المجال من البلدين. ناقش نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في جمهورية طاجيكستان حيدر رجب زودا ووفد شركة ميغا فروتريس غروب الملازية خلال اجتماع عقد في دوشنبي بتاريخ 16 يونيو سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وجذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع المشتركة، وأنه خلال الاجتماع تم عرض فرص الاستثمار في طاجيكستان وماليزيا بيئة الأعمال ومكانات التصدير والظروف المواتية لممارسة الأعمال في الجمهورية. كما قدم ممثل شركة ميغا فروتريس غروب عرضا توضيحيا لأهم مجالات النشاط الشركة، وتم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون مع رواد الأعمال والمصنعين المحليين. وعرب الطرفان عن استعدادهما لتطوير تعاون مثمر للطرفين وتبادل الخبرات والمشاركة الفعالة في المعارض والمنتديات الدولية. في 16 من مايو عقد الاجتماع في دوشنبي بين رئيس لجنة تنمية السياحة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان ورئيس المشارك لمجلس العمل بين طاجيكستان والمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة مجموعة الإنجلاز الدولية القابضة، حيث نقشت خلال قضية توسيع التعاون السياسي وتطوير البنية التحتية السياحية، وأن الطرفين تبادلا وجهة النظر حول قطاع السياحة وجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز العلاقات بين الأوساط للتجارة في البلدين. كما نقشت قضية عرض الإمكانات السياحية للجمهورية داخل البلاد والخارجة، وتطوير القيادة

القطاع. وقال لوحظ أن اليوم في ظل المبادرات الدولية لرئيس طاجيكستان فخامة إمام علي الرحمن تم تعزيز مكانة طاجيكستان في قطاع السياحة إلى جانب القضايا العالمية الهامة واكتساب بلادنا مستوى خاصا ومكانة مرموقة في التصنيفات العالمية. نوخشت سبل توسيع التعاون في مجلس خطاب الاستثمارات خلال اجتماع عقد في دوشنبه بين رئيس اللجنة الحكومية للاستثمار وإدارة أملاك الدولة في جمهورية طاجيكستان سلطان الحمزودة ورئيس جمعية الأعمال القطرية ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فيصل القابض الشيخ فيصل بن قاسم الثاني. وأن الاجتماع تناول قضايا توسيع التعاون التجاري والاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى القطاع ذات الأولوية في الاقتصاد التاجيكي. في باكو على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية وقعت اتفاقية بين جمهورية طاجيكستان والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم قطاع القطن في جمهورية طاجيكستان. وقال اتفاقية كل من النائب الأول لرئيس وزراء جمهورية طاجيكستان حكيم خليلزودة والمدير العام للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الدكتور أديب يوسف العمى. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق حصول منتجي ومصدري القطن المحليين على التمويل التجاري وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع ودعم تطوير المجمع الزراعي الصناعي في جمهورية طاجيكستان. سمعون الأكرم من دوشنبه إذاعة أواضي الطاجي استمعتم نشط الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

0: مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أواز الطاجيك، الآن نقدم لكم شرحا بعنوان أهمية المبادرات الدولية الطاجيكية في مجال المياه والمناخ. بمجرد حصول جمهورية طاجكستان على استقلالها، اتخذت إجراءات فعالة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي واجهتها في بداية استقلالها، فضلاً عن دورها على الساحة العالمية كدولة مبادرة خطوة بخطوة. إن الجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة الدولة وحكومة جمهورية طاجكستان في اتجاه تعزيز مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتنمية الدولة المستقلة الحديثة قد أعطت نتائجها، وبدأت طاجكستان في التطور. وفي هذا الاتجاه تلقى تعزيز التعاون بين طاجكستان والدول الأجنبية ولا سيما المنظمات الإقليمية والدولية طاقة جديدة أيضا. واقترحت طاجكستان أولى إجراءاتها على مستوى الدولي، كما دعم المجتمع الدولي أيضا هذه التدابير الطاجيكية ونفذها على مستوى الدولي نظرا لأهمية المقترحات وتوقيتها. وقد تم تقديم العديد من المبادرات جمهورية طاجكستان في مجال بيئة المياه والمناخ إلى الأمم المتحدة وحظيت بدعم جماعي. ومن أجل حل قضايا المياه والبيئة، قال مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن في الدورة 54 للجمعية العامة لأمم المتحدة في نيويورك مقترح للقضاء على مشكلة نقص المياه وحل المشكلة 2003 ليتم إعلان عام المياه النظيفة. وبناء على هذه المبادرة تم إعلان عام 2003 في الدورة 55 للجمعية العامة لأمم المتحدة سنة الدولية للمياه النظيفة. وهكذا اعتمدت الأمم المتحدة الإجراءات والمبادرات الإنسانية المتسقة للطاجكستان. وفي الوقت نفسه أصبح طاجكستان مركزا لاستقبال البرامج الدولية. ونتيجة لتنفيذ عام المياه النظيفة الذي أثبت أهميته وفائدته، فقد تقرر تنفيذ الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه في السنوات التالية أيضا، إدراكا منا أن نقص المياه النظيفة يمثل مشكلة خطيرة وحيوية لمئات الملايين من البشر في العالم. ونظرا لأنه من المستحيل حل هذه المشكلة في سنة أو سنتين، شاركت طاجكستان في المنتدى الدولي الثالث للمياه في كيوتو، واقترحت اليابان منتدى دوشنبة الدولي للمياه النظيفة، وكذلك الدورة 58 للجمعية العامة لأمم المتحدة إعلان الفترة من 2005 إلى 2015 الماء من أجل الحياة. وقد تم قبوله بالإجماع من قبل المشاركين في هذا المنتديات. واستنادا إلى إعلان دوشنبة، اعتمدت الجمعية العامة لأمم المتحدة القرار المعني وأعلنت رسميا السنوات 2005 إلى 2015 العقد الدولي للعمل الماء من أجل الحياة. وقد تم قبول هذه الخطوة بالإجماع من قبل 141 دولة في العالم، واعتبرت هذا الحدث حدثا تاريخيا حقيقيا في تاريخ الأمة الطاجكية الممتد لألف عام. كما أدى تنفيذ هذا العقد إلى عقد الفعاليات المختلفة على مستوى العالمي في طاجكستان. عقدت 3 أحداث رفيعة المستوى في دوشنبة وحدها خلال الأعوام 2005 إلى 2015. وبمبادرة واقتراح من طاجكستان تم إعلان عام 2013 سنة الدولية للتعاون في مجال المياه. أقيم حفل افتتاح السنة الدولية للتعاون في مجال المياه في معقل اليونسكو في باريس في 11 فبراير 2013 حيث شارك الممثل الرسمي لجمهورية طاجكستان بصفة الدولة المؤلفة والمبادرة وألقى كلمة. في 12 أبريل 2015 انعقد المنتدى العالمي للمياه في مدينة دايجو بجمهورية كوريا، حيث اختتم العقد الأول من حل قضايا المياه والمناخ تحت عنوان الماء من أجل الحياة. وفي كلمته في هذا الحدث الرفيع المستوى اختارها رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن ما يلي: لا ينبغي للعالم أن يكون غير مبال في هذا الاتجاه. ومع الاستخدام الهادف للبرامج التي تم تنفيذها في إطار وفي هذا العقد، ينبغي اتخاذ قرارات جديدة في هذه العملية. كما تم إعلان عن هذه المبادرة رسميا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد القرار. وبموجب القرار تم إعلان الفترة 2018 إلى 2028 عقدا دوليا للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة، والذي بدأ في 22 مارس 2018 وينتهي في عام 2028. إن جمهورية طاجكستان غنية بالموارد المائية، لكن مع ذلك ومن أجل حماية هذا المورد الطبيعي الثمين تقدم المبادرات اللازمة على مستوى العالمي حتى تتمكن الدول التي تعاني من هذا الجانب من التغلب على مشاكلها من خلال اعتماد برامج محددة. وتتدفق من أراضي طاجكستان أكبر أنهار الآسيا الوسطى مثل أمو وبانج وواخش وسير وكوفرنيون وزرفشان وغيرها. يتم تزويد جميع المناطق الطبيعية في الجمهورية تقريبا بالمياه الجوفية بشكل كافي. حاليا تلبي المياه الجوفية احتياجات العديد من الصناعات الزراعية والمستوطنة، كما يعتبر الماء مصدرا رئيسيا لإنتاج الطاقة. ولهذا السبب تقوم حكومة جمهورية طاجكستان بتنفيذ تدابير حديثة في اتجاه استخدام هذه الهبة الطبيعية لتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق استقلال في مجال الطاقة والمساهمة في الطاقة الخضراء. نذكركم أن في يونيو 2014 قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة طاجكستان. وقال الرئيس هذه المنظمة الدولية المرموقة خلال زيارته لبحيرة ساريز: علينا أن نتعلم درسان من معجزة الطبيعية هذه. بادئ ذي بدء، نرى أن الأنهار الجليدية تذوب، لذا من المهم جدا أن يشارك المجتمع الدولي بأكمله باتخاذ التدابير والإجراءات الفعالة لمنع آثار تغيير المناخ واتخاذ خطوات لازمة لتنفيذها. واتفاق باريس بشأن تغيير المناخ ينبغي تنفيذها، وينبغي اتخاذ سلسلة من الإجراءات حتى نتمكن من إنقاذ مستقبل كوكبنا والإنسانية من زوبعة الأخطار والظواهر الخطيرة الناجمة عن تغيير المناخ. من ناحية أخرى، عندما ننظر إلى هذه البحيرات الفريدة، نرى أولا وقبل كل شيء هدية طبيعية الثمينة الماء. تعد بحيرة ساريز مثالا جيدا لكيفية الحفاظ على الموارد المائية، وتعمل طاجكستان وفق نفس الصيغة وتقدم مبادرتها الدولية إلى المجتمع الدولي خطوة بخطوة لمنع تغيير المناخ السريع والاستخدام الاقتصادي والهادف للمياه. ويدعم المجتمع الدولي أيضا هذه المبادرات، حيث أن تنفيذ هذه البرامج يعد أمرا مهما لاستراتيجية التنمية المستدامة التي تضع الأساس لسعادة البشرية في المستقبل. نذكركم أن 20 مليون شخصا عاشوا في آسيا الوسطى في ستينيات القرن العشرين. الآن ارتفع عدد السكان في المنطقة إلى عشرات الملايين من الناس. هذا على الرغم من أنه إذا كانت الأراضي المروية في تلك السنوات 4 ملايين هكتار، فقد زادت اليوم إلى مليون هكتار. أصبحت مسألة تزويد سكان العالم بالمياه الشرب مشكلة أساسية سنة بعد سنة. ووفقا للخبراء بعد عام 2030 عندما يتجاوز عدد سكان العالم 10 مليارات، فإن هذه القضية ستصبح أكثر تعقيدا، وتنقسم الموارد المائية في آسيا الوسطى والتي ينبع معظمها في الأنهار الجليدية في طاجكستان بين جمهوريات المنطقة. ابتداء من عام 2017 واستمرارا في عام 2018 حاولت حكومة طاجكستان جذب انتباه المجتمع الدولي إلى هذه القضية، وهكذا في 22 مارس 2018 تم إطلاق العقد الدولي لعمل المياه من أهل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028 رسميا. وفي عام 2023 عقدت الدورة 72 للجامعات العامة للأمم المتحدة فعالية رفيعة المستوى بمناسبة بدء العقد الدولي للعمل المياه من أهل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028 حول مبادرة طاجكستان القادمة في بناء الأمم المتحدة في نيويورك. وتزامن هذا الحدث مع اليوم العالمي 25 للموارد المائية، وتم التأكيد على أن هذا المؤتمر سيفتح صفحة جديدة لنشاط الأمم المتحدة المتوسع في اتجاه إيجاد حلول لإحدى المشاكل العالمية المتعلقة بالموارد المائية لاستخدام وحماية الموارد المائية. انطلاقا من مبادرة طاجكستان، انطلق المؤتمر الدولي رفيعة المستوى بشأن العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028 في مقر مدينة بوستان التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان. ففي هذا الحدث أكد كبار الخبراء على مستوى الدولي أن المؤتمر يوفر فرصا مواتية لوضع توصيات محددة للتنمية المستدامة، حيث تتم مناقشة الهدف السادس المتعلق بالموارد المائية. اختتم الجزء الرسمي من المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أهل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028، والذي يهدف إلى تعزيز العمل والحوار السياسي حول المياه من أهل التنمية المستدامة باعتماد 3 وثائق نهائية. القوانين المعتمدة في المؤتمر: إعلان مؤتمر دوشنبي بشأن التوصيات لتنفيذ العقد الدولي للعمل المياه من أهل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028، قائمة المبادرات والعلاقات الشراكة التي قدمها المشاركون خلال المؤتمر لتنفيذ العقد وغيرها من القضايا ذات الصلة، ملخص رؤساء المشاركين بالمعلومات الرئيسية للجلسات المؤتمر دوشنبي. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية شاركت طاجكستان بنشاط في الفعاليات التي أقيمت في إطار العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028، حيث أعربت الدولة المصدرة المبادرة عن وجهة نظرها في هذا الاتجاه وشجعت المجتمع الدولي لتنفيذ هذا الأهداف. وهكذا فإن جمهورية طاجكستان اليوم معترف بها في العالم كدولة المبادرة بجهودها الإنسانية، وإنقاذ الإنسانية هو محور المبادرة في طاجكستان. وفي عالم اليوم تتمتع طاجكستان بمساهمة كبيرة في تنظيم جميع القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها من القضايا العالمية، ولا سيما سلسلة مبادرات طاجكستان في مجال المياه الفريدة من نوعها. وفي الوقت الذي أصبحت فيه مسألة المياه الشرب النظيفة مشكلة خطيرة للعالم في الألفيات الجديدة، كانت طاجكستان أول دولة أثارت مسألة توفير مياه الشرب النظيفة للسكان وحصولهم عليها في محفل الأمم المتحدة.
1: سيكون
0: مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أباضي الطاجيك، استمعتم شرحا تحت عنوان أهمية المبادرات الدولة الطاجيكية في مجال المياه والمناخ.

مستمعونا الأعزاء، الآن تستمعون إلى برنامجنا الثقافي تحت عنوان حياة مؤلفات بطل الشعب الطاجيكي بوبوجون غفوروف.

في التاريخ التكوين كل الشعب وأمة هناك أناس عظماء لن تنسى أسماؤها من ذاكرة الناس، ولحسن الحظ لا يوجد عدد قليل من هذه الشخصيات في تاريخ الحضارة الطاجيكية الذين أصبحوا فخرا ليس لأمتنا فحسب بل أيضا لشرف شعوب العالم. لقد قدم هؤلاء الرجال العظماء مساهمة قيمة في تطوير الحضارة العالمية بأعمالهم الثمينة وأفكارهم الإنسانية. لقد جلبت كل مرحلة من تاريخ الشعب الطاجيكي مثل هذه الشخصيات البارزة إلى مسرح العالمي، ولكل من هؤلاء الرجال العظماء وجه مشرق في مختلف مجالات العلم والتعليم والسياسة والتاريخ والأدب والفن، وقد ذاع صيته في العالم بأعماله القيمة. القرن العشرين لديه أيضا العديد من هؤلاء الرجال العظماء. ولد بوبو جون غفوروف في 31 ديسمبر 1908 في قرية إسفسار، مدينة غفوروف الحالية بمنطقة السوغد. كان تأثير والده سانجينوف غفور، وهو مزارع وعامل في السكك الحديدية، وخاصة والدته المستنيرة الشاعرة، على تكوينه كشخص مثالي ومتواضع ووطني وعالم. قضى فتة شبابه في الوضع حيث أنكرت الحركة السياسية المؤيدة لأتراك الوجود الشعب الطاجيكي، وحاولت ربط آسيا الوسطى بإمبراطورية تركيا العظماء. بدأ النشاط العلمي والإبداعي لبوبو جون غفوروف في الظروف التي كان على الرأي العام أن يثبت فيها أن الشعب الطاجيك معروف ومشهور بعمله الجدير بالتقدير في حضارة منذ العصور القديمة.

في أعوام 1928 إلى 1930 كان بابا جون غافوروف طالباً في الدورات القانونية أعلى في مدينة سمرقند. وفي أعوام 1931 إلى 1935 في معهد الصحافة للعموم الاتحاد في موسكو. وفي أعوام 1930 إلى 1931 في المفوضية الشعبية للقضاء في الجمهورية صحيفة كيزيل الطاجكستان. في أعوام 1935 إلى 1938 عمل نائبا لرئيس تحرير مجلة كيزيل طاجكستان وعمل رئيس تحرير مجلة. وفي أعوام 1938 إلى 1941 درس كطالب دراسات أعلى في معهد التاريخ الاتحاد السوفيتي. وفي عام 1941 دافع عن أطروحته لدكتوراه. من عام 1941 إلى عام 1944 سكرتير اللجنة المركزية لحزب الشيوعي طاجكستان للدعاية والتحريض. من عام 1944 إلى 1946 كان سكرتير الثاني. ومن عام 1946 إلى 24 مايو 1956 كان السكرتير الأول للجنة المركزية لحزب الشيوعي في طاجكستان. جنبا إلى جنب مع العمل الحزبي يشارك بابا جون غافوروف في الأنشطة التعليمية والعلمية. ومن عام 1936 إلى عام 1938 كان مدرسا لاقتصاد السياسي في المدرسة الأعلى للزراعة في طاجكستان. ومن عام 1939 إلى عام 1940 قام بتدريس تاريخ شعوب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في جامعة ستالينوبود التربوية. ومن عام 1942 إلى عام 1948 كان مديرا لقسم التاريخ في معهد التاريخ واللغة والأدب التابعة لفرع التاجيكي لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. وفي عام 1951 تم انتخابه عضوا كامل العضوية في الأكاديمية العلوم في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية. منذ عام 1956 وحتى نهاية حياته شغل بابا جون غافوروف منصب مدير الدراسات الشرقية ورئيس تحرير مجلة آسيا وإفريقيا. تأسست الجامعة الوطنية للطاجكستان عام 1948 وأكاديمية العلوم الطاجكية عام 1951 تحت قيادة بابا جون غافوروف.

بالفعل في ثلاثينيات من القرن العشرين بدأ دراسة تاريخ الشعب التاجيكي، وفي عام 1941 أكمل أطروحة الدكتورية حول الموضوع تاريخ النظام الإسماعيلي من بداية القرن التاسع عشر إلى حرب العالمية الأولى. وفي 25 فبراير 1952 أكمل أطروحة الدكتورية حول موضوع تاريخ الشعب التاجيكي من معهد التاريخ الثقافة والعلوم في الاتحاد السوفيتي. في عام 1958 تم انتخابه عضوا مناظرا في أكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، وبمساعدته العلمية كتبت مجموعة المؤلفين لأول مرة تاريخ الشعب التاجيكي في 3 مجلدات وخمسة كتب، نشرت في أعوام 1963 إلى 1965 في دار النشر نوكا في موسكو. الأكاديمي بابوجان غافوروف هو مؤلف ما يقرب من 400 عمل ومقال عن تاريخ الشعب التاجيكي وتاريخ العالم، والتي تم نشرها في منشورات مختلفة في العالم. نشرت أعماله باللغات المختلفة في دهلي وبرلين وروما وطهران وبكين وأثينا وكابول وباريس وورشوا والمزيد. وبمبادرة منه وتحت إدارته تم نشر ما يقرب من 30 عملا حول موضوعات مهمة في تاريخ الدول الشرقية باللغة الإنجليزية فقط. أسس الأستاذ مدرسة كبيرة ومعترف بها للدراسات الشرقية، ومن أعماله كتب متعددة المجلدات مثل تاريخ الشعب التاجيكي والتاجيك، والتي تم نشرها باللغتين التاجيكية والروسية. استخدم بابوجان غافوروف بشكل فعال أكثر من 2000 مصدر محلي وأجنبي ودراسات وكتبات ومقالات علمية لكتابة رائعة تاجيك. هذا الكتاب إلى جانب كتاب الشاهنامة لفردوسي وتاريخ البخارى لأبو بكر النرشخي والسياسنامة لنظام الملك بمثابة جواز سفر للشعب التاجيكي للقرون القادمة. وبفضل أنشطته العلمية والاجتماعية أقيمت علاقات التجارية والثقافية الطبيعية بين جمهورية الاتحاد السوفيتي وخاصة دول الشرق.

كان الأكاديمي باباجان غافوروف هو العالم التاجيكي الوحيد الذي اشتهر كسياسي بارع في العالم وخاصة في الشرق. زار الشاعر الباكستاني الشهير فايز أحمد قبر باباجان غافوروف عام 1978 وقال: هذا الابن العظيم للطاجيكستان وفي الواقع أعظم أبناء مشرق زمين. وهكذا فإن النتيجة الرئيسية لسنوات عديدة من عمل الأكاديمي باباجان غافوروف في مجال العلوم هي أنه أثبت أن الشعب التاجيكي هو أقدم شعب في آسيا الوسطى والآريا. رجل ذكي وحكيم ساهم في تشكيل الهوية الوطنية لشعب التاجيكي. التجربة التاريخية للشعب التاجيكي والتي تم تحليلها وتلخيصها بشكل موضوعي من قبل الأستاذ باباجان غافوروف في أعماله في كتاب التنوير العظيم، يعطي محمد جان شكوري لحظة من حياة الأكاديمي باباجان غافوروف في عام 1972. صدر كتاب الأكاديمي باباجان غافوروف طاجيك وسرعان ما ذاع صيته، وقد حاول كل مثقف تاجيكي الحصول على نسخة منه. وبعد مرور بعض الوقت جاء باباجان غافوروف الذي عاش في موسكو وكان رئيسا لمعهد الدراسات الشرقية للعلوم السوفيتية إلى دوشنبه، وأصبح موضع اهتمام الجمهور أكثر من ذي قبل. توفي باباجان غافوروف في 12 يوليو 1977 في موسكو، ويقع ضريحه في باحة الحديقة التي تحمل اسم صدر الدين عيني في دوشنبه بقرار من حكومة جمهورية طاجيكستان الإشراكية السوفيتية بفضل اللطف ابن الأمة الأكثر شهرة العالم الشهير العالم العظيم الأستاذ باباجان غافوروف. تم تسمية مدينة غافوروف ومنطقة غافوروف في مقاطعة الصغد باسمه. في عام 1997 حصل باباجان غافوروف على لقب بطل طاجيكستان. تم بناء العديد من التماثل النصفية والطرق المدن والقرى، وتم تسميتها باسمه. في عام 1998 تم إنشاء المتحف الذي يحمل اسم الأكاديمي باباجان غافوروف في مدينة غافوروف بمنطقة السوق. في عام 1998 وبمبادرة مباشرة من تلميذ باباجان غافوروف البروفيسور حبيب الله خلجرايف، تم إنشاء المتحف الذي يحمل اسم الأكاديمي باباجان غافوروف في مدينة غافوروف بمنطقة السوغد. وأمام المتحف وبقيادة حبيب الله خلجرايف يعمل المركز العلمي علم التركيبات غافوروف الذي يجرى أبحاثا علمية حول التراث العالمي لأكاديمي باباجان غافوروف وقضايا التاريخ أخرى. وقد نشر المركز العديد من الكتب ورسائل العلمية باللغات الطاجيكية والروسية والأوزبكية. باباجان غافوروف عالم أكاديمي في أكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية، شخصية حزبية ودولية، مؤلف الكتاب الدولي طاجيك في عام 1997 حصل على اللقب بطل طاجيكستان. مستمعون الأعزاء، استمعتم برنامجا ثقافية تحت عنوان حياة مؤلفات بطل الشعب التاجيكي باباجان غافوروف.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الكريم، من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: التقى رئيس جمهورية أوزبكستان شوكات ميرزيف برئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قهي رسول دودا. تناقش طاجيكستان وإيران توسيع التعاون في قطاع النفط والغاز. تمت مناقشات تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين طاجيكستان وماليزيا. يتم مناقشة تطوير التعاون الثنائي بين طاجيكستان والمملكة العربية السعودية في مجال السياحة. ستعزز طاجيكستان وقطر التعاون في جذب الاستثمارات. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. في 16 مايو التقى رئيس الجمهورية أوزبكستان شوكات ميرزيف برئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قهي رسول زودا الذي يقوم بزيارة عمل إلى طشقان. في بداية اللقاء نقل رئيس الوزراء قهي رسول زودا إلى رئيس الجمهورية أوزبكستان شوكات ميرزيف رسالة صادقة من رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام علي الرحمن، وأشار إلى أن بلدينا يجمعهما تاريخ عريق من حسن الجو والاحترام المتبادل. وناقش اللقاء طيفا واسعا من قضايا التعاون الثنائي، وتم التركيز بشكل خاص على